سكاتشن باش لمارضي هي سكاتشن باش لمكردي هي سكاتشن باش لجودي امبوز لفاندردي هي سكاتشن باش لسامدي هي سكاتشن